بس 24 عمر جيد روحك اسطن بتحلك ولا هتا وتتاور حب روحك ما تكون انيني خاطر كي تزلي متعور بعد الخدمة بوز زي جونتا وما راسك بالور عطيني المولى خليني ننظم افكاري باس بين سطور ركز باش تفهم لما

اني زيونا من العين ولما حشتي بكيسين خليونا كيف نتقابلوا نقولوا لبعضنا السلام اعطيني المولى خليني ننظم افكاري بس بين السطور ركز باش تفهم المعاني نسأل في روحي